0: رنجت
1: إلوكين كاليفا دان
2: مرحبا بكم
1: خواتاتي خواتات
2: براد بيفيل فوين
3: وي تو سان كي كادي و او باتي
4: كامونتي استو موت فيليز دي ستار اكتي ام باتي دا دوم اي ميور ديزيو موتشو
5: اك بن كاكيلا ان كاكي غاند كو باي دو دون اوتو دو جي فو سويت لا بيانفوني كوم سي لا بيانفوني لي ابروشان فاس لا يل سيرفون سي جينكو
1: بيان كون